مخرف النبض تاك ركني كرون كيل الشمس والنجار تاك كاليس كان كفريان سينجر